0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: sbs.com.au/tigrinya ab online watru tbatkhwa marbab habreta ykhun wana wzenatat zabatatin mazanagitatin ab sbs.com.au/tigrinya rkhbu sbs tigrinya msma' agibkum ulodo a facebookna atihum etizirrib katselwo hasabkum akafulun like gibarunan sbs tigrinya ab facebook
3: ሮስማትና ምድባው ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2026 እና አባጋ ምዝዛም ይርከባሉ። እዚ ዋንጫ ዓለም ሁሉ ፖለቲካዊ ጥሏታቱን ህልክላሃቱን ከመይ ኸይድ ከም ዘሎ በፍላድ ማጎዙተን አፍሪካ ወኪለን ጻዋታ ዘሎ ሀገራትን ጋንታታትን ከመይ ከም ዘሎ ጋዜጠኛ ተንታኒ ስፖርት አዳላዊ መደብ ስፖርት አብ ዩቲዩብ ቻናል ነጋ ስፖርት إبراهيم علي أواقع اللو كادا مايك فالز حلف أغري من أنيرنا موداتا لومي كان عربينا
4: جيتايو هكراهي كانت فرنسا نحرث ملي سيلنا رنيا بإيتيا بياسي بقليل تسعر نورت هكراهي كانت إرترا وعلا بحادة قاتا من مس هكراهي كانت إرترا أما تساري تراخي بنيرن وعلا دا أب داكا سيني قال بتخير صوتا شديشة وقلت عند سعره أو استادي مسمرا قلت بها حادة بسبي واسحر جي تودا درتي انيرن خبل دلي ايرتران ايتيبيان سم سينيغال دحراي سينيغال صورتا تي زهدو وزنبرو اكو سغري سلازي واصم لك خمتن كالوت ويست افريكا كانتري فور لايك ام بعد ايفيريكوس غانا نيجيريا كاميرون كومو غتا اتاتو غنزلو لوط غيرو مالتي لوط دحر مغبارو ريما وانج افريكا عبل القين دحراي كنتش عنكلتن مجمرك زوانج عالم حجي تالنت زغون تصاوتي امو اول نيت باشن زلوم نكبرينا زو تصاوتي حيزوم كيدو حجي ابتي مس فرنسا تراخبلو حدب زيرو تسعرلو مالت بابا ديوب زو قطراشيطو فجي الفلالي مستنحي جزلو شعو فرنسا ولا ديفندي شامبيون كوين انا وانج عالم كنتش حكو تندقدت بزرح نقر قولي دا بيريز اي نبرا نتناتو مانكا ساعة صوتا مع الزيدان مخاعتن قولي النيرو تيني انا ريبال كلهم هجي ازح حدب قولي النيرو ناي سينيغال كا اب قعصو قرو صورات تاتاتيا امو حاو حاو شتو تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر تسعر

0: يفيني شامبيونز نبرت اما خفتس للسعر حدم زيرو نحن هون باه مقبرنا خينا كاوم في اللي انتهى لنا لزلبل مولو ورا لنك ساين ساني قمس بس متو سعيرا ما ولا كشعوكا بتنامي دون سواتان ريخي خيس من سيورا قوايسي ويورا قواي كتبلا شون كم تقل سينيقال فريقهم بدي يوم ايم هاي اربعة اربعة توتي هاي بزدور مساعة توغار يعني شويدنز قبروا ابتي انجوري تايم كامارا زيتون قلتين قولات كيدوم فنج قاو تبقي سوام تهاجرا قانتا ناتا محيش ناتا محيش زيادة عند أقول بس لازم تسوي أنت أفريقيا وانك تلعب كينا بينا هنا. حجي أبدنا يتمادكن أنت أيوتي في اللي ما سيبقى كانوا عرفت إنه وراكو تمتعت عن صوت عينيرو تمتعت عن صوت عينيرو نبي حكي سينيغال أخري عمنين بحر عرفت جن أنا ربي سنيا مزوم مساحتي نعلل اللي ما شافنا قبر دي دير ريش هم قلنا نقدر كم زقبر تأمامنا ليز السلطان زي مغنياتو إذا سلطان زي أبغى رايح جانتا فرنسا على أجانتون كله في عندي عطين سعين شو مثلا كمون كل تشي وانت أقول له خلوه بفلايت انا كذا عشان مونتن ايمي جاك سلطان يوم كله ايمي جاك ام احدرات صوتي وسانا اموسادن ازي حيال سلطان يوم كابتن وسانا اموسار زغور حد نتم ايغوز نبر كلت تصوتي اري كانتونان ديفي جونالان كابتن اغرو كانتا مولو موبيسو اجيب زي كانتونان ديفي جونالان اغرو كانتا فرنسا انت اخت كون اب اغرا زدالو تو وانشاس كتو وارد يا تو واي نو امنوني نزمت تصوتي يوم علي وانش خمس الف من غير امتي حجي زين جاء سلطان ذلوا هجرة جانتا فرنسا خابتنا كرما سلطان يزوج صورة مرسين قصمو تمكرون عبد هجرة جانتا زي أخته برو قلي دحين عرفت مسموت أنت أجيرهم بقى نفسهم قرصو خجبرو خمسة خلو حكمو خمسة لو عتبا بعيدي وما راح تكون هجرة جانتا صوتيك إيه رجليك إزخ جبر كلهن هجرة جانتا سينegal أنت عينت بدو دحين عرفت خجات ما يخل أو قل متى يتوتون هم تصوت خم بحرش هذي شو مسيا هم زر أنا يا خا شتات مسجيبون هجي أبزيد في اللي سينegal حما قينا أيقونة أنت أيو أبتنا دحر عرفت إن إيشنا أمره كونت قرب تغيره زي من مساعيمبر كاب دحر الجميل كا سما أكل كما أكل سابق ميزلو أزيم أزيم بروفيشنال تسعاتيهم بولت سات تسعاتيهم كجبرو زخوليهم من هالوش أب كلا يسوتها كريه من السينegal أنت عين السينegal كم تمسك ترى تريبل كله أبتنا أي كوديوار أنا كوديوار أبتنا ما هو تسعاتا إن فرنسا خلته واحد من سعره شعيرهم كوديوار قال نقدر جبرو خمس خلو ملو تمام منه أب تسعاتا مساعتوها ريو أنت عينة سرح سريعهم أي بريمان ندعي ولا تلقى جام نزارو كم زعينا حسار مشان لك على حد زي صبوا نخرك على كاب حلكو إجزور أكان لعلي خف إني كم هو خيجات أمبر أي بريكوس أنا أب تاريخ أفريقيا تسرح زي فل تاريخ تسرح يقول ينزل قمت هلا سافينا كأتو قولي تاني ما ترى شافينا تاني وانت أنا عمل عسر شعات كأتو زخورو هجران جانتاتن بمولهم إلى وانت تاريخه حسبوا أما ديالو ديالوند كيسي حلا أجانتا بمولهم كوزي أمزي ما تحاجي بلونكو كل جزية قام حنتها قرايت قانتا بجاي كاتهم قدامات عصرت حالة التسلفهم أيير كم تتغير انتهى لو تمشيهم زي الحطة له قانا توماس أسان تتغير وتأتوا نيباناما فحبتن إتيلو أسيس غير شو تومز قبل ما قلت سلك قوم هنا أبيريكوس أما ديالو تغير آتي شو تومز قبل له أبيت أنا شو تطرحه يكون نمز قبل ما ديالو إنت كونفيدنس كومبوزر مس بدك قانتو أبط بوكس آتي قا نلعب الحجة حرزت آتي شيء دني ولا نرسو قانع له قانيه أستوعب شو تومز قبل طريقة الله هذي እዚ ስኳድ ናይ ታግራይት ጋንታ ካብ ቀዳማት 11 ክሳብ ኣብ ቤንች ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃኖም እዚ ኣይቨሪኮስት ማሊ ብልክዕ ምስኪረ ስለዚ ኣብዞም ሃግራይን ጋንታ እዚኦም ልዑል ተስፋ ኣለና ንምባል እዩ
1: ኤስቢኤስ ሬድዮ ውፅኢት ናይ ኣፍሪካውያን ጥራሕ ዘይኮነ ምናልባት ሕጂ ናይ ፖርቱጋል ግጥም ሮናልዶ ናብ ጠመተ ዝኣተወሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣርባዕተ ዓመት ፀኒሕና ክንመፅእ ከለና ቦታ ናይቶም ከዋክብቲ ኩሉ ግዜ ንካትዓሉ ኢና እሞ ሕጂ ከመይ ካ ትሪያ ድሕሪታ ውፅኢት ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ኣሜሪካ እዞም መራኸቢ ብዙሓንን ተንተንትን ሮናልዶ ነብሱ ፈትዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ብፍላይ ኣብዝናትና ዝትንትኑ እውን በዓል ዚ ጀረሚ ቦዋቴንግን ሃሪክ ዌልን እዮም ዘለዎ ዚ ናይ ስቢስ ሞ እሶም ውን ከምኡ ዓይነት ርእቶ እዮም ኣቕሪቦም እስኪ እዚ ናይ ሮናልዶ ኩነታትን ንመፃኢኻ በዓል ምስሪ ሕጂ ሓደ ማዕረ ወዲዮም ብቐዳማይ እስኪ በዓል መሓመድ ሳላሕ ክርእይዎ ዝኽእሉን እስኪ መዛዘሚት ክትኮነና ንኻልእ ግዜ ከዓ መታን ኣስፊሒና ንዕለሉ ማለት
0: ሕጂ ሮናልዶ ከመይ እዩ ነብሱ ፈቲ ኢሎም በዓል ሃሪክ ዌል ነብሱ ፈቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትማ ኣብዛ ምስ ዲኣርሲ ዝተገበረ ፀወታ እዚ ቅድም ቀዳሉ ንሮናልዶ ትኸውን ስልቲ ድሒዛኣት እዩ ትሰልጣን እዩ እቲ ሰልጣን በዓሉ እዚ ንወርቃ ንወለዶ ቤልጅም ቀቲሉ ዝመፅእ ሰልጣን እዩ بلجيم مسحيزوا خلوا سي وانت عالم كتوصل تخيل مزخونه هاغراي غانتا كتوادر راي تخيل هاغراي غانتا حيزو خيدو منن نغير اي غبر حجي غا لكا خمنا بلجيم ازيم بلو ساعات بدرجه عالم تتمز زخونو اكفافلت بل تغلاقلت بل اتقعت بل نزيم حيزو تمالم وانا حنت غانتا سرحي قال ناتي تعزت رونالدو تخون غانتا وانا يسرح

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Sen asir shuaten, sidrom ab Australia, antar hegawnet mar'a amongo tamasa saltis otatat kamzed mutsu felitom.
4: And then I
3: kullu nager ab ustay yihzon tsotaw mennetayn mennetay ba'lun kahab fatina. Mis gize sabat bizabay kizarbu sami'a. Lesbian mukhanay misafletku tsagamt'na muroyu zellek kamber. Lesbian ikon kan ilomini. As you tadena girunen, zizarbo sebdima, I never renin. Selezi, ninepsei aglilea.
4: I withdrew myself.
3: Mim, Miss Mahaber, many colored sky, sabat atahizomom. Abtom, Robert Michet, Zangidwam, Dirara Dima, Kamotu Tatababium.
4: So, since the first big Wednesday,
3: Kapta, Adamiti, Abbai, Robert, way big Wednesday, Jemira, Nabum had Katsirio, Nahale Zekone, Naikabil Kede. مخنياتو أبو دهنتي سمعني حقوسات كوينم يقبلوني كم زل خوا زقبلني خوينو تسمعني بمنجد زمدب ميم نسالسان شريشن كالوت LGBTQIA+ سدت نياتاتن حتى تعقبان أب حدا نايشون من تسمون مدب تفترة نيتشر بروغرام كسات فوت عديمم
5: We want to see how can nature
3: تفترو محبر سب أم مسرات كما يلو يحجز كن ملكتنا دلينا سبات تهد زبالة تموازي سمعومن زيادة مسنن حد حدومن مس بوتان زتا ساسرو كوينو زسمعومن نركز أوباتين لعلواي تمارا ماري أب تفترون هزبن أب ينفرسي أوف ميلبانيو نزي مسنعتي إنا مرحي نركز تفترو زتا أززلو وي نيتشر بريسكرايبينج مالت نتعناو مخنياتات حادث سب زيادة جزيه أبتفترو كحلف بخيلات عنا بتصحف مخري زيتوهبو نزيقو جلة كما يتسألو كمل كدليو أبكالوت حموشتا كتماتات أبزوري عالم دما نبارسيلونان براغن وسيخكا كالوت تمارا مرتي مس كابتحتواي محبرك وطباو دحرا بايتاز قنون أبيز بولو بتحتاتن زامسلو كالوت جلتات كومو تماسا سالي مصنعتي يكايدو لو
5: It was the key of the program,
3: actually. Ezi, etagandi ilama naiti madabiyu. Mehenat zimdina, mishade, abalatu LGBT hata tu'uqban siddeti nyatatin. Buzuh gizi edima, abzuriyat anan hiwatin kabzu gibbaru ilalat, bilika izin itzalun ziris unwin, zukhonu mahabara sabawi tikaliyu.
5: Forgotten.
3: Somunawi, nishomman ta somunat, itom ta satifti, abhade tafotrawiya kamamit azilluwo, ab Melbourne, jardin zukhoska sulu, أبدأ مقبي بحبار زيت خافلولو أعواف زيت عزبولو أبقمقم بحري أبتحوطة زيتان شراشرولون كومون نمس سنتان بحبار كوف زبالولون تراخيبوم بزحات كابتوم تساتفتي نفل ماكزيوم زيت تأمرنا خوينو تسميعنا إلوم
5: The things that we would be measuring
3: إتوم أبزي بروجيكت كنعك نوم ويكن لكعم زخنا نقرات مغ الناس ويمقدال نايتيزي سمعنات أمواه ألو انتغينو أمت السسار مستفترو ممحياشين تنيرو زبلو زامس اليوم أب كلتيو مدايا دما غالة مقدال تعزينا
5: أزي
3: حاد عينت محبراوي نقرات زززلو وي سوشال بريسكرايبين كوينو أب حكم الناوي ويكا كلينيكاو زخونة رايزي كونة تعنا بمحبراوين كبابيون رقايتات يتسلويو أب زبل حساب زتموركو سيو تفترو كمرا خبيبوتات رايزي كونة زغلغلة تساتفتي كي تحاتتو وي كي تفردو دهنت زسمو عم بوتان بزيز اغطي مسكالو تراخيبوم كتاساسرولو زخولو بوتانيو
5: Currently this is a growing evidence
3: أبزيوان ازي نعبي زخدة أبجبتي زمركوس أكايدايو أبتفوتروز تمسرتة محبراو نتفتات مفتسام زئززلو مزي مصنعتنا نزينو سخولو كنهلو تسفواتنا بمسرت ريتو تساتفتي بزعبة أيونت بعتاتات تفترويم بفولي زحق زوزلو إزي مسابات ركب كتفتر كم حادة زي شراوي زي فرد بايتا كوينو يقلقل إزي يسرح مهلو زحق سن زغسن نيو نهنا كم تمرا مرتي أبزي عودي مسرح كم يجيرنا نغسلن نبسفالالي محبر السبات نصفحون

0: أنا أوري بوالي سالا حالة أداتين غوصو والفكاتون كان بوالي في كوتين ساني كان ملا تقن رتجرو
1: وريكي ساني مو غرامي توفة تميسس نتما
0: وريكي إني خلوفة ما كل باق ماجد ربك شنبكا أما من نهران سانو لا خواني موفين طالجين أمارا كان ماجد إذا ماجد ربك شنبكا أما دي ماجد لباك يا ساني
1: وريكي ساني ديبنا يتشاد أما يونات
0: إن ديبنا وريكي يواني تاكواني ديبهنجرو كونيس والن

0: أنتان بصحكم الزخبركم سمعتنا مدلاو على تحاموس راديو بي بي سي إنهو جميرو سبما الزهوحات قدود وتادراو أقل قلوتن تقامتي كبيد ما أصعت زو السنن زوطو أواجت دي أمام
1: كبيد مصرطة وغانوم صوام الثلاثة تحت قادو بس ICC PR قالو تتاقو قبلتهم على النخطي لانات بصابة إيمان بصابة قدود أسكرنا جيغا إيمس كليكونان انتهي لو مون كسريهم مالتي بعلوت قدود أسكرنا خمزلو خينو مالتي بو بيلون بزارنات كتحاد قدر مالتي
0: ولادت البرزيدنت إسياس أفورك إي أب مبل تسعا شوعة عامة عارفا نمنشرو أفدق مهز أنزكلا خل كتاب الترخيبو حدس ارتزيناتات ونا اللونا لاينتس قابل كتكتاتو لنا أعدمكم سمزه وحاتن زيغاتات بس قدادنا بوتادراوي أقل قلوت الزئتون نتقوم تدما كبير ما أصعت زو سنن زوطو حدش أواجت دي أمم زي شم أبوان بره وحات دبرزيون قبر ميكايلن محتم بيت مخرط غراين زلو 46 زحاز سند بنقاري تقازيت أكساب زحتم بقزاونت الناس سرحلون كسنح بمكتل أفقوا بيت مخرط غراي كوينة كمستشمت بستق

0: سلام انقعد بدحان نمرب English expressions بتاخون زي بإنجليزية حدث مجلس حسابات نقدم معرو إن قرب حاجة زي مدبيو لومي beat around the bush زي بالمجلس حساب كن في التشوينة قال بقالو أبزرية تقود قوات مهرام كم مالتيو أتلك ترقمو جن انتا يكون يخون بلو سيني لكم سمعون روب مثلي نشرشر نبرخا وفرو أبتز عرفلو بوتا مزبطحو تندا أم كتخل جمرو أبو جزء زحلف دوي مسلكم حبيران كتاتل.
1: I love the outdoors, and this is the perfect spot for us to start our camping adventure, Lee.
2: Oh yes, nature, Rob. You said this camping trip was an invitation I couldn't refuse. Well, I really couldn't, as you were so insistent.
1: Well, we can put the tent over there, next to that bush.
2: It would be a good place if it wasn't so close to an ant nest.
1: Oh, and we can light a fire near that rock.
2: The wind might put out the fire.
1: Oh, it's just a breeze.
2: But it's bringing in the clouds. It's going to rain.
0: After Nishirishir kedo moza lo wota, li had hada zisa kfua gudat al alit. At the tenda, abdra safer tate. Ant's nest. كيكوون سكفت عقلتت كموون بنفاس كون الزناب رين تشاقلت لي انتاي كمتبل تخاطاتولو
1: لي nothing seems to please you, does it? Are you trying to tell me something?
2: Well, the thing is
1: Yes, what's the problem, Lee?
2: It's just that the tent is a bit small and, well, you know what I mean.
1: Lee, I don't know what you mean. Now just come on, just tell me what's wrong. Don't beat around the bush.
2: Beat around the bush? I'm not even touching the bush.
1: I know. In English, when you tell someone not to beat around the bush, you're telling them to stop avoiding saying things directly.
0: Rob, nili tsagamantay mkhanu kitnagro yuwkasa. Ligin kitnagro zdalitayt meselen. ربكا نلي بلكعو نغرني نمبال Do not beat around the bush زبل حارقي تكم Beat مهرام مالتيو Around أبزوريا مالتيو بوشكا قوت قوت مالتيو سلازي حادة سب Beats around the bush كنبل كلنا ات سب أبكند تخبلو زدلي بقلت الزارب نتوم أقد السرع احتقالات قريفو بتزاوار من قدي زارب مالتيو سبات أبزروا بأم كل المسزبلو They beat around the bush كنبل نخيل مالت اتغبلو ازدليو تأفافي ويكا ازيك ادو خوون نخيل منالبات نسمع ازقيم ون كخوون سلزخيل ازي مقلت حسابزي بقالو تاو اقوابون كنتك امرلو نخيلنا اتي مزارب تخوم بقط تاخزارب مسد تدليو Don't beat around the bush كتبلو اتخولو ازي مقلت حسابزي بخمي كمنتك أمرلو حد حدا أبنتات حبيرنا نسمع
3: My boss didn't beat around the bush this morning. He just told me straight. I was fired.
4: Do you like my new haircut? Don't beat around the bush. I want the truth.
1: Okay, now you know. So Lee, stop beating around the bush and tell me what the problem is.
2: The problem is I hate camping.
1: Why didn't you say that before?
2: You were so enthusiastic. I couldn't say no to your invitation.